الأحداث دي اللي كانت أيام الملك حزقية وتفاصيلها هي موجودة في سفر الملوك الثاني أصحاح 18 و19 وفي سفر أشعياء 36 و37. اللي حصل بسرعة إن سنحريب هاجم الملك حزقية وهزمه، فاضطر الملك حزقية إنه يدفع الجزية لدرجة إنه ابتدى يقشر كل الذهب اللي كان على أبواب الهيكل علشان يديه لسنحريب. لكن سنحريب ما اكتفاش بكده، لكن بعت جيشه علشان يحاصر أورشليم بقيادة ربشاقي، وأرسل رسائل تهديد واستهزاء وسخرية من حزقية وإلهه. أخذ حزقية الرسائل دي ودخل بيها بيت الرب وصلى وقال له: يا رب الجنود، خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك. وقد كان يا حبايب، وحدث نصر عظيم بشكل معجزي، فضرب ملاك الرب 185 ألف جندي من جيش أشور. فالدارسين بيقولوا إن بمناسبة هذا الانتصار العظيم كتبت المزامير 46 و47 و48. فالمزمور هو تعبير وإعلان واضح وقوي عن الثقة في الرب اللي بيوفر الأمان لشعبه. الأعداد الأولى من 1 لـ3 ابتدى كاتب المزمور يتكلم عن قوة الله اللي ممكن تطمن شعبه، وقال: الله، الله بنفسه مش ملاك ولا رئيس ملايك، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، يعني أيا كان شكل الضيقات والتحديات اللي بنواجهها، وجد شديدا، يعني ببساطة هو قد التحديات دي. عدد 2 يقول: لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، يعني حتى لو قوانين الطبيعة الثابتة تغيرت. عدد 3 يقول: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. ويختم الجزء ده بكلمة سلاح، كانوا بيقول ده وقت الموسيقى تعزف بس علشان إحنا نتأمل في هذا الإعلان العظيم، نتأمل في هذا الإعلان المعتمد على كلمة الله واختبارات الحياة. في الجزء الثاني من المزمور بيقول قد إيه إن قوة الله بتفرح شعبه. عدد 4 بيقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. والمقصود بها هنا أورشليم، زي ما احنا عارفين إن المدينة ما فيهاش نهر حقيقي بيتدفق، لكن المرنم بيقول إن الله هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اللي ممكن الطبيعة مش بتوفرها. في عدد 5 يكمل ويقول: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. كان المرنم عايز يقول إنه مهما كان في تحديات، ثق إن هناك رجاء وأمل. وبيقول ده اللي حصل أيام حزقية، إنهم صحي الصبح لقوا جيش سنحريب كله جثث ميتة، والأمل والرجاء ده مصدره إنه رب الجنود معنا، ملجأنا إلى يعقوب. فالرب اللي حمى يعقوب ونجاه رغم كل عيوبه اللي كانت في الماضي، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. ويختم الجزء ده بفاصل موسيقي تاني للتأمل في هذا الإعلان، وبعدها يختم المزمور في الأعداد من 8 لـ11 ويقول: فمهما كان قوة الأعداء، لكن قوة الله تسكتهم. ده بالضبط اللي حصل أيام سنحريب لما حب يهدد الملك حزقية. ويختم المزمور ويقول: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ويكرر فكرة إن الرب هو الملجأ، هو مصدر الحماية، هو مصدر الأمان. بعدها تيجي تاني الفاصل الموسيقي علشان يدعو الشعب للتأمل في كلمات المزمور. سيدنا الرب، شكرا لأنك موجود في كل مكان، حاضر ومتفاعل معنا، مش سايبنا لوحدنا. ساعدنا وأعن ضعف إيماننا لما يكون في حالة تهديد أو خطر، لا نفقد الإيمان وتكون أنت الملجأ والقوة ومصدر الأمان. آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إنه الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية أو نشتري حاجة، بنحاول حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجي في الآخر اكتشف أن كل ده راح، فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة وا وا وا وا، إلا أني أفرح بالرب، إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة بره شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان، فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها إن وكانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس إن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت إنك تعيش وتصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم ان البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الانسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم ان الابواب ما اتفتحتش، وده اللي انا عايزك تختبره النهاردة، انك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. انا مش مستني حاجة تفرحني، انا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، انا فرحان، انا فرحان بالرب، انا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان او ما اتفتحتش، اترميت في الاتون، النار انطفت ولا ما انطفتش، انا فرحان، فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم انك تعرف انه ثمر من ثمر الروح القدس محبه، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض، ويعترف كل لسان ان

حياتنا يا رب. بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجة يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياة يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياة اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لأحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف. بقى طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصل المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه وهيعدي معايا وسط الأزمة ومش هيسيبني أعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو أنا قادرة أرمي همي عند إلهي وارتاح، لأني مطمنة إنه راعية وأبويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكلة وكل أزمة وكل معضلة مستحيلة.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك اكتبها على لوح قلبك. قل للحكمة أنت أختي، وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها. لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة. أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان دروس مستفادة. حابة أشارككم بحكاية تعتبر درس لينا كلنا في سفر تكوين إصحاح 16. لما سارة تعبت من الانتظار لوعد الرب اللي غاب سنين، قدمت لزوجها إبراهيم الجارية بتاعتها هاجر علشان تجيب لها طفل، وأول ما هاجر بقت حامل سارة صغرت في نظرها، فراحت لإبراهيم وقالت له ظلمي عليك، فقال لها اعملي في هاجر اللي انت عاوزاه. فبدأت سارة تزلها لحد ما هاجر هربت منها. أول درس، ليه يا سارة استعجلتي؟ ما الرب وعد إبراهيم مش بس بطفل واحد، ده بنسل كرمل البحر وكنجوم السماء. على فكرة القرارات اللي بتتاخد بدون موافقة الرب بتدمر حياتنا العمر كله. من فضلكم بلاش نقلد الناس ونستعجل. الدرس التاني، سارة هي صاحبة القرار بس قالت لإبراهيم كلام صعب جدا، ظلمي عليك يعني منك لله، وكمان يقضي الله بيني وبينك. الدرس هنا إن إحنا لما نتسبب في مشكلة لازم ناخد بالنا إننا السبب فيها. بلاش لما أغلط أدور على حد أشيله الغلط، زي مامتي أو جوزي أو البلد أو القسيس أو العيلة، أي حد وخلاص، المهم أنا أطلع نفسي منها. بس في الحقيقة أروع ما يبين نمونا الروحي هو الاعتراف بأخطائنا، زي مثلا داود اعترف بغلطته وقال أخطأت جدا وقد انحمقت، وكمان تحمل نتيجة غلطته. لازم لما نغلط نقول أنا غلطان. تالت درس، إن هاجر أول لما بقت حامل حست إنها أفضل من سيدتها سارة، حاولت تصلح غلطها بغلط أكبر لما تعبت إنها هربت، والهروب ده معناه تمرد على القوانين الموجودة، وده مش حل خالص. هروبها نوع من الانتحار لأنها مش عارفة أصلاً هي رايحة فين، وأكيد هتموت من الجوع والعطش لأنها صحراء، بس ما فكرتش، عاوزة ترتاح وبس. والشيء الجميل إن الله في نعمته بيستغل الألم والناس الصعبة في حياتنا علشان نكبر وننمو روحياً. ممكن واحدة سمعاني جابت أخرها وعاوزة تموت زي هاجر لأنها تعبت من المزلة والإهانة. النهاردة في حل ليكي، روحي للفادي الأعظم يسندك في ألمك ويرفعك، وكمان هيخليكي تكوني شهادة لمجده. الدرس الرابع، مكتوب في تكوين 16 عدد 7، فوجدها الملاك الرب على عين الماء. فوجدها، وده أول ظهور فعلي للمسيح شخصياً، ظهر للجارية هاربة بتحاول تنتحر، أيوة لوحدة مش محسوبة أصلاً عند البشر ولا فرقة عند إبراهيم ولا سارة. متخيلين معايا؟ الرب يسوع بنفسه جالها مخصوص وكأنه بيدور عليها، أصله بيحبنا لشخصنا وما عندوش عنصرية ولا طبقية. كلمة فرقت معايا جداً، فوجدها، قال لها أنا عارفك وعارف ألمك وعارف أنت مين وإيه اللي حاصل معاكي، حتى لو مش قادرة تشتكي أو تحكي لحد، وده كلام خاص لحد سمعني دلوقتي وشاعر بنفس مشاعر هاجر. اعرف إن الرب مجهز لك أقوى وأروع حل أكبر من تخيلك، بس صدق إن الرب حاسس بيك. في مثل في الكتاب عن إيليا قال الرب موتني أنا عاوز أموت أنا خلاص أنا تعبت، بس الرب اللي عمله معاه ما عملوش مع حد تاني خالص، وجسده لم يرى الموت، وفعلا صعد في مركبة نارية. في الوقت اللي احنا بنقول يا رب خلاص مش قادرين، بيكون الرب مجهز لينا أمر رائع جدا فوق تخيلنا. لو حد سمعني وبيعدي بأزمة، اعرف إن إلهك شايفك وجاي مخصوص يزورك ويطبطب عليك ويطيب خاطرك، أصلك غالي قوي، بس أنت أوعى تظلم ولا تسيء لحد بقصد. اعتذر على طول لأن إلهك شايف كل حاجة، حتى لو بتخطط ده في فكرك وفي قلبك.
1: تعالوا نصلي يا رب بنتوب عن كل مرة أخدنا قرار بدون ما نرجع لك. كم مرة بنغلط ونحمل غيرنا المسؤولية وإحنا اللي بنكون السبب. سامحنا يا رب وساعدنا نروح نعتذر لكل اللي أسأنا إليه. سامحنا لما بنحاول نهرب بالحزن والاكتئاب والانتحار ومش بنجيلك تلحقنا. بنشكرك يا رب لأن مع كل وحشتنا وشرنا أنت بتحبنا وبتنقذنا وبتحول اللعنة إلى بركة وتستخدمنا لمجد اسمك. قد إيه أنت إله رائع وعجيب. آمين.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. أنا جاي النهاردة ومعايا قصة جديدة جميلة بتقول في أحد الأساطير إن كان في معبد ذهبي جدرانه كلها مصنوعة من الذهب، ولما كانت بتشرق الشمس على المعبد ده كان بينور بطريقة غير عادية، وكمان كانت الجدران دي فيها مرايات كتيرة جدا، آلاف المرايات الكريستالية، فكل واحد يدخل يشوف نفسه آلاف الأشخاص مع أنه هو شخص واحد في الحقيقة. ومرة دخل كلب المعبد ده، طبعا دخل بطريق الغلط، دخل المعبد فبص لقي نفسه في آلاف المرايات، بص لقي قدامه آلاف الكلاب، فاتخض وبدأ يغضب وبدأ يكشر عن أنيابه وبدأ ينبح لأنه متضايق. مين دول؟ مين الأعداء دول اللي دخلوا واقتحموا حياته؟ ويلا فكر انه يهجم على كلب من الكلاب دول، فطبعا لما قفز بص لقي الكلاب اللي في المراية بتقفز عليه، فقفز بشدة فاتكسرت رقبته ومات. بعد عدة سنوات، يعني مشت كام سنة، دخل كلب تاني نفس المكان، فبص لقي المعبد مليان بالمرايات، وبص لقي فيه كمان آلاف الكلاب، فالكلب

بسط وبدأ يهز ديله، وإنجاز التعبير بدأ يضحك لأن لقي مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فكل ما يهز هو ديله يلقى كل الكلاب بتهز ديلها. واتبسط إنه لقي أصحاب في المكان ده، فكان يغيب ويجي كل فترة، يجي عشان يشوف أصحابه ويسلم عليهم. عايز أقولك إنه رد فعل الناس هو انعكاس لفعلنا إحنا، فأنا لو أنا واقف في المراية الحركة اللي أنا هعملها هترجع لي مرة تاني. كل فعل، كل سلوك بعمله في الناس هيرجع لي كرد فعل منهم ليا. كل كلام أنا هقوله عليهم هيرجع لي كإنعكاس. عشان كده الرب قال في متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا هكذا أنتم بهم. عايز الناس تحبك حبهم، عايز الناس تسلم عليك سلم عليهم، عايز الناس تحترمك احترمهم. تصرفاتهم وسلوكهم هو رد فعل ليك. تعال شوف رومية بيقول بعض الحاجات كده بسرعة، في رومية 12:10، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. وفي رومية 12:16، مهتمين بعضكم بعضا اهتماما واحدا. وفي رومية 15:7، اقبلوا بعضكم بعضا. وفي رومية 16:16، سلموا بعضكم على بعض. مهم قوي العلاقات، ومهم قوي نحن ما نكسرش العلاقات. ثروتك هي العلاقات، ومحبتك للناس هيخلي الناس تحبك. يا رب ساعدنا نحب الكل ونحتضن الكل ونقبل الكل في اسم المسيح. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كنا واقفين مجموعة من الأصحاب مع بعض في الشارع بنتكلم ونضحك، وخلصنا زيارة لحد مريض. وإحنا واقفين تحت المستشفى جت واحدة محتاجة تطلب فلوس وبتطلب مننا مساعدتها، وفي محاولة مننا كلنا أن كل حد يطلع اللي يقدر عليه علشان يساعدها، في ناس ما طلعتش وفي ناس ما ساعدتهاش وفي ناس قدمت مساعدة، والست مشيت فرحانة ومبسوطة باللي أخدته. وفي واحد من أصحابنا وإحنا واقفين علشان يرفع الحرج عن الناس اللي ما ادتش، قال اللي ما تقدرش تديله صليله. الجملة دي لما قالها صاحبنا أنا قعدت أرددها كتير، اللي ما تقدرش تديله صليله، وحفظتها وقعدت في ذهني حوالي كام يوم. والواقعي إن إحنا لما بتبقى في ناس حتى لو في الشوارع محتاجين، مش هنقدر ندي الكل ومش هنقدر نساعد الكل. علشان كده الأحسن إن إحنا نصلي لأي حد محتاج، مش بس احتياج مادي. واللي حصل إنه كان في بنات معديين لابسين أسود وباين عليهم علامات الحزن جدا، وعلشان إحنا ما نقدرش حد لابس أسود هنساعده ماديا ولا حتى التعزية هتبقى مناسبة في المواقف اللي زي دي، لكن افتكرت جملة صديقنا اللي بتقول اللي ما تعرفش تديله صليله. أنا رفعت قلبي في الوقت ده وصلت لهم بتعزية وسلام إن ربنا يملأ قلبهم ويطبطب عليهم في الوقت ده. حقيقي لو حياتنا اتحولت لصلاة في كل موقف وفي كل حاجة بنمر بيها أو بنشوفها وفي كل احتياج بنعدي بيه أو موضوع، هيكون الموضوع معانا مختلف جدا. يا ترى هتكون حياتنا عاملة إزاي؟ أكيد هتكون مليانة سلام وهتكون مختلفة دايما. اللي ما نقدرش نديله نصليله. الصلاة هي رسائل للسماء أنا ببعتها، والسماء بتستقبل كل رسالة حتى القصيرة. بشجعك كفاية أمنيات وافتح إيديك بالصلاة، حتى السكوت نفسه ممكن يتحول لصلاة. الصلاة هي إيمان في حد ذاته، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له. وفي أيوب تصلي له فيسمع لك، الرب بيسمع كل صلاة.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم

معاكم بشكل سريع هو أنا مين؟ عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا الجميلة الهوية أنا مين؟ وأتمنى تكون الحلقات السريعة اللي فاتت ادتنا إدراك أكتر لهويتنا. النهاردة عايز أقف عند حاجة مهمة جدا جدا جدا في هويتنا، ونحن نحتاج أن نعيش كتلاميذ. أنت تلميذ المسيح، وده اللي مكتوب في إنجيل متى، ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. على فكرة كلمة تلميذ استخدمت في الكنيسة الأولى، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتقاصر جدا في أورشليم. يعني ايه تلميذ؟ وليه عدد التلاميذ مش المسيحيين؟ في فرق كبير قوي قوي قوي ما بين المسيحي الذي يذهب الى الكنيسه والذي يعيش كتلميذ تابع للمسيح. التلميذ قريب قوي قوي قوي من معلمه. المسيح اللي بيحب يسوع اهو علاقه جميله بس عن بعد. التلميذ عنده مبادئ، انه ملتزم، انه مواظب، انه ينتمي لجسد المسيح، انه عايز يتعلم. لكن المسيحي بيروح الكنيسة مرة مرتين، حتى لو بيروح كل أسبوع، لأنه عايز بس يعني إيه يرضي احتياجاته الدينية الروحية. التلميذ عايز يدفع الثمن، لأنه في ثمن في هذه الحياة عشان أكون مثل المعلم. لكن المسيحي العادي مش عايز يدفع الثمن، عايز ياخد البركة. التلميذ عنده استعداد إنه يعيش للدعوة الإلهية، لكن الإنسان العادي المسيح العادي بيعيش لأحلامه الشخصية. التلميذ شخص جعان للتعليم، شخص عنده قلب وديع عايز يتعلم، لكن المسيح العادي عايز يروح يعمل القليل. في فرق كبير جدا ما بين التلميذ والمسيحي العادي. الله يدعوك أن تكون تلميذ، تتعلم، تكون قاعد تحت رجليه، بتستقبل التعليم بقلب وديع، عايز يعيش اللي بيتعلمه، عايز يحمل الصليب كل يوم، عايز يعيش بمبادئ الملكوت، عايز يعيش زي التلميذ، بيروح المدرسة كل يوم، بيعمل الواجب كل يوم، ملتزم، مواظب، عنده مبادئ في حياته، مش مجرد مسيحي يذهب إلى الكنيسة. الله يدعوك النهاردة أن تعيش هويتك كتلميذ ليه، هو جعان لتعليمه، جعان انك تعيش وراه، جعان وعايز تبقى قريب جدا منه، مش بس بتتفرج عليه من عن بعد زي الشعب اللي كان بيتفرج على معجزاته. لا، انت قريب من المعلم فتكون شبه المعلم وزي المعلم وعندك تعليم المعلم وبتعرف تعيش وتطبق اللي انت تعلمته كتلميذ.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 46. في العنوان هنلاقي كلمة جديدة وهي على الجواب، وده مصطلح موسيقي معناه على النغمة العالية، والترجمة الحرفية لي معناها لحن العذارة. ربما لأن الأصوات النسائية هي اللي كانت تغني هذا المزمور، لأن الكلمة العبرية معناها العذارة. المزامير 46، 47، 48 الهدف والفكرة الرئيسية فيهم هي تسبيح الرب على نجاة مدينة أورشليم، نجاتها من الأعداء مهما كان قوة الأعداء دول. دارس الكتاب المقدس يقولوا إن الثلاث مزامير دول اتكتبوا بمناسبة نجاة أورشليم بعد هجوم وحصار الملك سنحريب ملك أشور لما حاصر المدينة، لكن الرب بطريقة معجزية صنع نصرة ونجاة للشعب. لو عايز تعرف أكتر عن الأحداث دي اللي كانت أيام الملك حزقية وتفاصيلها، هي موجودة في سفر ملوك الثاني أصحاح 18 و19 وفي سفر أشعياء 36 و37. اللي حصل بسرعة إن سنحريب هاجم الملك حزقية وهزمه، فاضطر الملك حزقية إنه يدفع الجزية لدرجة إنه ابتدى يقشر كل الذهب اللي كان على أبواب الهيكل علشان يديه لسنحريب. لكن سنحريب ما اكتفاش بكده، لكن بعت جيشه علشان يحاصر أورشليم بقيادة ربشاقي، وأرسل رسائل تهديد واستهزاء وسخرية من حزقية وإلهه. أخذ حزقية الرسائل دي ودخل بيها بيت الرب وصلى وقال له: يا رب الجنود، خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك. وقد كان يا حبايب، وحدث نصر عظيم بشكل معجزي، فضرب ملاك الرب 185 ألف جندي من جيش أشور. فالدارسين بيقولوا إن بمناسبة هذا الانتصار العظيم كتبت المزامير 46 و47 و48. فالمزمور هو تعبير وإعلان واضح وقوي عن الثقة في الرب اللي بيوفر الأمان لشعبه. الأعداد الأولى من 1 لـ 3 ابتدى كاتب المزمور يتكلم عن قوة الله اللي ممكن تطمن شعبه، وقال: الله بنفسه مش ملاك ولا رئيس ملائك، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، يعني أيا كان شكل الضيقات والتحديات اللي بنواجهها، وجد شديدا، يعني ببساطة هو قد التحديات دي. عدد 2 يقول: لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، يعني حتى لو قوانين الطبيعة الثابتة تغيرت. عدد 3 يقول: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. ويختم الجزء ده بكلمة سلاه، كانوا بيقول ده وقت الموسيقى تعزف بس علشان إحنا نتأمل في هذا الإعلان العظيم، نتأمل في هذا الإعلان المعتمد على كلمة الله واختبارات الحياة. في الجزء الثاني من المزمور بيقول قد إيه إن قوة الله بتفرح شعبه. عدد 4 بيقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. والمقصود بها هنا أورشليم، زي ما احنا عارفين إن المدينة ما فيهاش نهر حقيقي بيتدفق، لكن المرنم بيقول إن الله هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اللي ممكن الطبيعة مش بتوفرها. في عدد 5 يكمل ويقول: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. كان المرنم عايز يقول إنه مهما كان في تحديات، ثق إن هناك رجاء وأمل. وبيقول ده اللي حصل أيام حزقية، إنهم صحي الصبح لقوا جيش سنحريب كله جثث ميتة، والأمل والرجاء ده مصدره إنه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. فالرب اللي حمى يعقوب ونجاه رغم كل عيوبه اللي كانت في الماضي، هو أمس واليوم وإلى الأبد. ويختم الجزء ده بفاصل موسيقي تاني للتأمل في هذا الإعلان، وبعدها يختم المزمور في الأعداد من 8 لـ 11 ويقول: فمهما كان قوة الأعداء، لكن قوة الله تسكتهم. ده بالضبط اللي حصل أيام سنحريب لما حب يهدد الملك حزقية. ويختم المزمور ويقول: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ويكرر فكرة إن الرب هو الملجأ، هو مصدر الحماية، هو مصدر الأمان. بعدها تيجي تاني الفاصل الموسيقي علشان يدعو الشعب للتأمل في كلمات المزمور. سيدنا الرب، شكرا لأنك موجود في كل مكان، حاضر ومتفاعل معنا، مش سيبنا لوحدنا.
ساعدنا وأعن ضعف إيماننا. لما يكون في حالة تهديد أو خطر لا نفقد الإيمان وتكون أنت الملجأ والقوة ومصدر الأمان. أمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحمه.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: هل تعرف انك شخص محبوب جدا وان الله بيحبك؟ انا اكتشفت الموضوع ده، يمكن كتير من الناس سمعوني وانا بقول ان انا وانا بكبر عمري ما حبيت اسمي ولا شكلي. يعني انا عمر اسمي هشام ده ما نزل لي من زور. احنا 4 اخوات، ماما سمت ماهر، ماجد، منى، وجات عندنا ما اعرفش ليه سمتني هشام. وكمان ما كنتش بحب شكلي، يعني انا كنت ببص ساعات في المرايه اقول ايه المنظر ده، ايه يعني يا رب، ما كنتش عارف تعدل شكلي شويه. ما اعرفش كم واحد يتفق معايا انه لا، تبقى احيانا بتبص لنفسك كشكل او كاسم او كوضع، ما بتبقاش حاسس ان انت حابب نفسك او الناس ممكن تحبك. الى ان في يوم من الايام قريت الايه بتقول الله الذي احبني، وجايه بصيغه المفرد الله الذي احبني، كان الله بيقول لي بص، قد تكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك شغلك، مش عاجبك عيلتك، اسمك، مش عاجبك طريق، مش عاجبك اي حاجه، بس انا بحبك زي ما انت. وانا عايز انقل لك الشعور ده النهارده، ان الله بيحبك زي ما انت. يمكن المجتمع مش بيحبك زي ما انت متوقع، يمكن ما عندكش اصحاب بيحبوك زي ما انت متخيل، ما عندكش عيله بتحبك زي ما انت متخيل، انت نفسك مش بتحب نفسك. لكن عايز اقولك النهارده ان في واحد بيحبك، بيحبك الى المنتهى. يقول كده ان الله احبنا الى المنتهى، لدرجه انه وضع حياته على الصليب من اجلك. وكل حاجه عملها المسيح بموته على الصليب، بصلبه وموته وقيامته، كانت بتنادي حاجه على حاجه واحده بس، انه بيحبك. والله كل غرضه منك، الله لا عايز فلوسك ولا عايز وقتك ولا عايز شبابك، الله عايزك انت، الله عايز يقيم معاك علاقه خاصه جدا. الله بينادي عليك وبيقول لك انا بحبك، وايه دليل الحب ده؟ انه مات من اجلك. يا ترى تقدر تيجي النهارده وتبادل الله نفس الحب؟ يا ترى تيجي النهارده وتقبل الحب ده، تقبل الحب ده بالنعمة؟ الله يقول كده، بالنعمة أنتم مخلصون. الله مش عايز منك حاجة، الله مش منتظر إنك تعمل حاجة أو إنك تعطي حاجة، لأنه هكذا أحب الله العالم. كل اللي أنا عايزك تصدقه النهاردة إنك محبوب جدا، وإنك غالي جدا على قلب الرب. غالي لأي درجة؟ لدرجة إنه مات على الصليب عشان يفديك ويقدم لك حياة أبدية. اوعى تستهين بمحبة الله، اوعى تدور على الحب في العالم. العالم بيقدم حب مشروط، العالم بيقدم حب منتظر ليه مقابل. الوحيد اللي مش منتظر منك مقابل، منتظر بس منك انك تحبه زي ما حبك، انك تقبل خلاصه اللي قدمه ليك على الصليب. اوعى تنسى، العالم كله ممكن يغشك، ممكن يخدعك، ممكن يخلى بيك، بس في واحد هيفضل بيحبك من لحظة ما انت لسه بتتكون في الرحم لغاية آخر دقيقة. هيفضل واقف على باب قلبك وبيقرع عشان يقولك حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك إلى المنتهى. يا رب النهاردة تتجاوب مع محبة الله وتفتح قلبك وتقبل المحبة دي. يقول لنا محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. هتشعر بشعور عمرك ما حسيته قبل كده، شعور انك محبوب، انك غالي، انك كمان ضامن ابديتك. اوعى تستهين بمحبة الله.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي اي واحد يا رب انت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم أحبائي، فرصة جديدة ووقت جديد نقعد كده ونتأمل فيه ونرفع عينينا عليه ونطلق تسبيحات قلوبنا وشفاهنا لي، لأنه فعلا يستحق. نريد أن نرى يسوع. ده كان طلب أناس يونانيين جم يسألوا فيلبس: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. في إنجيل يوحنا وأصحاح 12 وبالتحديد في عدد 21 قالوا له كده. وزمان قوي أشعيا رفع عينيه كده وقال: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، والسرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك قائلا: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت مجدا. تعالوا نتحد في نفس الهتاف المجيد للسيد الجليل القدوس اللي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، يسوع ابن الله. نرفع عينينا ولا نرى إلا يسوع وحده. هيا نقوم كلنا، نرفع أصواتنا، نهتف لمليكنا القدوس، نسجد نحني رؤوسنا ونخلع تيجاننا عند قدميك يا قدوس.

لكن هذا العالي، هذا السيد الجليل المجيد، تنازل جدا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. كان النور اللي جه عشان ينور كل إنسان آتيا إلى العالم. الترنيمة جاية بتقول كده: يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يسوع ما أحلاك، يا رويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، اغني وارنم. وسط كل المتغيرات المخيفة من حوالينا، مفيش اي حاجة ثابتة ممكن تركن عليها غيره هو. حط كل رجائك وامانك عليه. تعالوا نترنم بالكلمات الجاية دي ونقول له كده: قلبي ثابت وأنا وياك.

لما جم يسألوا فيلبس يقولوا له عايزين نشوف يسوع، فيلبس راح لأندراوس، وهما الاتنين راحوا ليسوع وقالوا له في ناس عايزة تشوفك. رد عليهم بالرد ده: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذبوا إلي الجميع. هو ده إعلاني عن نفسي في حبي وموتي من أجلكم. قلبه حنين، حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. تعالوا نرنم مع بعض ونفتكر اللي ضحى ومات علشان إحنا نعيش.

يمكن من أكتر المواقف أو القصص في الكتاب اللي بتتشابه معانا في أوقات كتير وبتكون بتعكس حالتنا فعلا هو مشهد تلميذي عمواس، وهما ماشيين عابسين بيتكلموا وبيتناقشوا وبيتحاوروا عن الأمور اللي حصلة، ويقول اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. وإحنا مش مختلفين عنهم كتير في الحقيقة، إحنا معظم الوقت ماشيين عابسين أو عابسين وموراناش حاجة غير الأمور الحاصلة واللي هتحصل، ولكن بننسى ومش بنشوف الرفيق والصديق اللي وعد إنه يكون معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. تعالوا كده بروحه نطلب تتفتح عينينا عليه بالإيمان ونشوفه ماشي جنبينا وكمان مهتم بينا، هو الراعي الصالح، هو الضامن اللي يعلم كل ما نحتاجه. تنيمة جاية بتقول كده، في الطريق لي رفيق، في المسير لي صديق، يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي يا جموع، كم شفاني من سقام، كم جلى عني الظلام، كم أحاطت بي يداه ذا حبيبي يا جموع. تعالوا نشترك مع بعض في الكلمات الجاية ونقوله كده، اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع.

إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، أو بلغة بولس في كولوسي: المسيح فيكم رجاء المجد. هو ده الإعلان العجيب والدعوة العجيبة، إن إحنا ندخل إحنا الكائنات البشرية الضعيفة في علاقة واحدة واتحاد مع الثالوث، وهو يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لكن الرائع والإعلان، هو مش بس حي في السماء، لكن هو حي فينا، فيك وفيا، هو يسكن فينا بروحه. تعالوا كده في الكلمات الجاية نقول له: يا رب إن هاجت البحار من حولي ولا سنيد، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد، لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي، بل واثق أن العلي يسوع حي فيا. يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا.

0: أنن
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إن نحسب يا مروة، يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، لو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 100، مزمور حمد.
2: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة القرارات. في أوقات كتيرة بلاقي نفسي في مواقف مش عارفة أتصرف إزاي، مثلا أرد ولا أسكت، أقعد ولا أنسحب من الأعداء، أدافع عن نفسي وأخد حقي وأثبت براءتي ولا أسامح وما أردش مع إني مظلومة. لما بيكون عندي أسئلة دايما برجع للكتاب المقدس اللي أنا بحبه جدا، اللي بلاقي فيه كل الإجابة. فلقيت في رسالة يعقوب إصحاح 3 عدد 15 نوعين من الحكمة. الأولى الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، ودي في حد ذاتها اسمها صعب جدا، وهي بتوصف روحها. محورها الأنا، كرامتي، المنطق، الغضب. وللأسف اللي عايش بالحكمة دي حياته بتنفذ فكر وخطة إبليس، يعني عنده غيرة، انتقام، كراهية، كبرياء، طمع، غش، تشويش، كل الأمور مغلوطة عنده. أما الحكمة التانية هي الحكمة التي من فوق، ويا بخت المتمتع بيها، فحياته كلها هتكون فيها سلام، محبة، مصالحة مع الله ونفسه والناس. فالنعمة مش هتخلي عنده أنانية وحب للذات، وكمان هيكون خاضع لصوت الله لأنه مليان بالروح القدس، فهتلاقيه مسامح، بيقدم غيره عن نفسه، وكمان وجوده في كل مكان بيسبب فرح لأنه بيحمل حضور الله. واليوم اللي رب فتح عيني وعرفت الفرق بين الحكمتين، وقفت مع نفسي وسألت يا ترى أنا بتبع أي حكمة منهم، وبسرعة دخلت أصلي وأتوب، لأني أكيد في مواقف كتيرة كانت حكمتي أرضية نفسانية شيطانية، وقررت لازم أصلي وأطلب الحكمة الإلهية قبل أي خطوة. وفهمت كل مرة أسكت وما أخدش حقي وأنا مظلومة دي حكمة مش ضعف، وكل مرة أبتدي أسامح وأغفر لظالم وأنا ما غلطتش دي حكمة والرب بيقدرها جدا، وكل مرة أكون قاعدة في خناقة وأهديها وأكون سبب سلام دي حكمة. مكتوب طوبى لصانع السلام لأنهم أولاد الله يدعون. تعالوا في صلاتنا نطلب من الروح القدس يشاور لينا عن أي حكمة إحنا عايشينها، لأنه هو الميكروسكوب الوحيد اللي يقدر يطلع كل مستخبي جوايا. تعالوا نصلي مع بعض دلوقتي. يا رب بنتوب عن كل مرة تصرفنا بالحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، سامحنا يا رب. بنختار نتبع حكمتك أنت الإلهية المسالمة الطاهرة المملوءة رحمة المزعنة عديمة الريب والرياء. ساعدنا نكون مثمرين من خلال حكمتك، فنثمر برا وسلام ومحبة لكل اللي بنتعامل معاهم، ونحمل صورة يسوع. اجعلنا يا رب آية لكثيرين ومنظرا للناس والملائكة ولك يا قدوس يا صالح. آمين.

يا روح الله املانا بتعزيتك الحقيقية، وافتح عيوننا علشان نشوف المتألمين، واستخدمنا نكون سبب تعزية لكل حد حوالينا.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل بسيط كان نفسه يروح السماء، فحلم حلم إنه واقف على بوابة السماء ومعاه ملاك، فشاف مجموعة عمالة تسبح وترنم وتهتف، فسأل الملاك وقال له: يا ملاك، مين دول اللي فرحانين وعمالين يهتفوا وبيتمتعوا في المجد؟ قال له: دول الأنبياء، آدي أشعيا وآدي موسى وآدي إرميا، وسمى له الأنبياء. فحزن الراجل وقال: أنا لا أنا نبي ولا ابن نبي، إزاي أدخل السماء؟ بص بعد شوية لقي مجموعة تاني عمالة تسبح وترنم وتهتف وفرحانة، فسأل الملاك قال له: طيب دول مين اللي فرحانين في السماء؟ فقال له: دول التلاميذ، آدي بطرس وآدي يوحنا وآدي وآدي وآدي وآدي، وقال له الأسامي. فالراجل حزن جدا وقال: أنا لست رسولا ولا ابن رسول ولا عمري ما كنت رسول. فابتدأ يحزن ويكتئب، لكن بعد شوية بص لقي جمهور كبير ما يقدرش حد يعده من البشر ومن الناس. فسأل الملك قال له: ايه الجمع الكبير ده كله؟ مين دول؟ قال له: دول الناس اللي امنوا بالرب يسوع واتغسلت خطاياهم بدمه، دول اللي فيهم حرامية واللي فيهم سارقون واللي فيهم زنا واللي فيهم مختصبون. فالراجل صحي من الحلم وهو فرحان وعمال يقول: انا منهم انا منهم انا منهم. صحيح، كلنا من الناس دي اللي دخلت واللي هتدخل السماء، الحرامي والنصاب والسارق والقاتل، زي ما قال الكتاب في رومية 3 من 10 ل 12: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغ وفسدوا معا. ولما الكتاب يقول الجميع، معناه انه ما فيش استثناء للبشر ابدا، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده الحكم النهائي علينا كبشر. لما أخطأ آدم ده الحكم النهائي، إن كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الكتاب يشجعنا بعمل المسيح وبموته وبقيامته. يقول كده بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 2:6: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. فخلي بالك، إن كان في رومية 3 بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، فبولس في تيموثاوس بيقول أن يسوع بذل نفسه على الصليب فدية لأجل الجميع. وزي ما كنت أنت واحد من الجميع اللي زاغوا وفسدوا، فأنت واحد من الجميع الذين نالوا الفداء بدم المسيح. في كورنثوس الثانية 5:15 يقول كده عن المسيح: مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات وقام. الخلاص مقدم للجميع، وما عليك إلا أن تقبله وتؤمن بعمل المسيح على الصليب. في رومية 3:44 يقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ليس عليك أن تدفع شيئا، ليس عليك أن تعمل شيئا، كل ما عليك أن تؤمن. متبررين مجانا بنعمته. في رومية 5:6-8 و10 يقول: المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يا رب اقبل صلاة كل إنسان في هذا الوقت يتوب ويرجع ويعترف بضعفه وبخطيته، والرب يبارككم.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع

يا رب بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجة يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياة يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياة اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لأحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك انت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

فاض قلبي يا رب بكلام صالح، فاض قلبي، فاضت قلوبنا بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي، بإنشائي بأحلى ما عندي من كلمات، بأحلى ما عندنا يا رب من موسيقى، بأعلى إنشاء يا رب يخرج مننا. لساني قلم كاتب ماهر أتكلم يا رب. هاليلويا، ما أحلاك، ما أحلى شخصك اللي حاضر في وسطينا، ما أحلى إيدك اللي ممدودة في حياتنا، ما أحلى عيونك اللي سهرانة علينا وإحنا نايمين وعلينا وإحنا صحيين، ما أحلى رحمتك يا رب اللي بتردنا ليك، ما أحلى يا رب قدرتك وقوتك اللي بترد نفوسنا للسبل الحياة، تشتاق نفوسنا، تشتاق نفوسنا أنها تبقى موجودة في حضرتك، أنت بتتلذذ بينا وإحنا كمان بنتلذذ بكل مرة بتعبر عن نفسك في وسطينا. أنت بابا وإحنا أولادك، أنت الملك وإحنا شعبك وملكوتك. يا بختنا، يا بختنا، لساننا يا رب مش هيقف، ألسنتنا مش هتقف عن أنها تسبحك وتشاور عليك وتقولك أنت، أنت الملك، أنت الأب، أنت إلهنا. هاليلويا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: أحياناً الطموحات بتكون متعبة شوية. عندنا واحد كده قصته موجودة طبعاً في الكتاب المقدس اسمه بطرس، كلنا عارفينه. كان واحد من تلاميذ يسوع الطموحين جداً والحماسيين بزيادة. بطرس كان عنده رغبة شديدة في إن هو يكون متميز وإن هو يكون قائد، كان عايز دايماً يكون الأول ما بين التلاميذ والمميز فيهم، طموح ومتسرع في ردود أفعاله. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. الطموح جميل، لكنه بدون الله بيكون ضغط نفسي دائم رهيب، لأنه بيخلينا نقارن نفسنا باللي حوالينا، وبيكون متعب أكتر وأكتر لو كان من غير صبر وحتى من غير تعب. الطموح الحقيقي بيخلينا نعمل اللي علينا ونقدم أحسن حاجة، وفي نفس الوقت بنحترم توقيت ربنا، لأني بملكه على طموحاتي بالصلاة. الروح الطموحة بتدور على المجد، والروح المتواضعة بيكون هدفها النجاح من خلال الطموح ومن خلال ربنا. فالطموح المتسرع بيولد قلق وبيولد خوف، والطموح الصبور بيقود للحكمة وللقوة. وفي الآخر اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، يزاد ليكم طموح ويزاد ليكم نجاح وخير.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد 2 يقول لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا، فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا، من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليبي 2 لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان، فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه، وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي، هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني، إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب، جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

0: اتفضلوا.
1: فعبرانيين الكتاب بيقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
2: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا.

كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك. هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

باصين على ايدك واثقين انك هتشبعنا. حياة مختلفة من النهاردة، نطرح كل الاكلين

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين,
1: أمين.

0: هللويا.
1: امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. توقع اسمعكم.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: تصدق انه ابليس ملهوش اي سلطان عليك؟ يقدر يحاربك بس ما يقدرش يقرب منك. تصدق ان ابليس ما يقدرش يوقع شعره واحده من راسك؟ بس يقدر يرمي في دماغك فكره تخليك او تخليكي ما تناميش الليل كله فشعرك يقع. ابليس مش مسموح له انه يقرب منك، وبيخفي عنك حقيقه ان الله محوطك. لما ابليس راح يشتكي على ايوب يقول لربنا كده، يقول له اليس لانك سيكت حوله. تخيل ان ابليس عارف ان ربنا مسيك حولك، ان ربنا حميك، ان ربنا مغطيك، واحنا احيانا كتيره ما بنصدقش ان الله حمينا ومغطينا. عايزك النهارده تمشي وانت مطمن ان الله مسيك حولك، ان ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. إن وانت ماشي في الشارع، في الشغل، في الطيارة، في أي مكان انت ماشي فيه، انت مش لوحدك، انت محاط بالعناية الإلهية. إبليس ما يقدرش يجي جنبك. إبليس بيحاول كأسد زائر، بيحاول يخوفك، فاوعى تبلع الطعم وتخاف. نصيحتي ليك قبل ما تنام، إلقي على الرب همك، ادخل مخدعك، قول لربنا كل اللي مخوفك، ارمي عليه كل مخاوفك، روح قول له يا بابا انا خايف من كذا، انا قلقان من كذا، انا شايل هم كذا. ارمي كل همك على الله. نصيحة التانية، اوعى تنام وانت زعلان، اوعى تنامي وانت معيطة. اسوأ وقت ابليس بيشتغل فيه جوانا، جوه مشاعرنا وجوه افكارنا، وبيلخبطنا جدا لما تروح تنام وانت حزين او وانت باكية او وانت خايف، لانه في الوقت ده بتدي فرصة لابليس يلعب ماتش كورة وياخدك من الجون ده للجون ده، لانه لوحده انت نايم مستسلم وهو بيلعب في فكرك بالكامل، ويبتدي يركب لك فيلم في كل الحاجات اللي تخوف او كل الحاجات اللي تحزنك. فساعات تبقى نايم بالليل زعلان قد كده، تصحى الصبح تلاقي نفسك زعلان قد كده، لانك سبت فرصة 8 ساعات لابليس يعمل كده. اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم. عايز يقولك ببساطة، اوعى تروح تنام وانت زعلان. لو قلقان او خايف، عندك اله، عندك اب تقدر ترمي كل همك عليه. بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. اوعى تفضل شايل الشيلة. زمان كان بيحكوا عن ست كانت شايلة شيلة كبيرة قوي في الريف، وعد عليها راجل سواق عربية، قال لها اركبي يا ست أوصلك. ركبت الست وهي برضو شايلة الشيلة على دماغها، فالراجل بيقول لها يا ستي أنا ركبتك عشان ترتاحي، اركني اركني الشيلة. قالت له يا حبيبي هو كتر خيرك، هو أنت هتشيلني وتشيل الشيلة كمان؟ فإحنا أحيان كتير بنقابل ربنا وبنصلي وبنروح الكنيسة شايلين الشيلة وبنوح بيها شايلين الشيلة. الرب النهاردة بيقولك إلقي همك على الله، إلقي همك على الله، وتأكد إنه إبليس ما يقدرش يجي جنبك لأنك محمي في دم يسوع.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

جايين يا رب نقدم قدامك ذبيحة تسبيح مقدسة مرضية أمامك. ساعدنا يا رب نجعلها بلا شائبة. قدس قلوبنا أمامك، طهر أفكارنا، خدنا في رحلة معاك لسماك، لحظات ترنم نقرب بيها من قلبك ونشوفك وسطينا.

أيوة يا رب، اليوم ده يومك بيك وليك، عيني هتكون بس عليك، املاني نسمة حياة، اتكلم جوايا، فلتر أفكاري واهتماماتي، ادي معنى جديد لحياتي، املاني فرح، فكل كلمة تخرج من لساني تكون تسبيح.

بنعلن سلطانك يا رب على حياتنا وعلى كل الأرض. بنعلن خضوع لإرادتك ومشيئتك، بنعلن إيمان بحكمتك، ولو في ظروف مش فاهمينها بنثق بالمعية والعناية اللي ملهاش حدود، قوة ونصرة وتسبيح وهتاف لكل شعبك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة البلد الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا أصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيحة.
2: يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه يا، واهتفوا أمامه أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون. جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوم

من وراء ضاربو الأوتار في الوسط فتيات ضاربات الدفوف في الجماعات بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي، قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا، انتهر وحش القصب صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب، مبارك الله.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان استقبل المطر المتأخر. وقفت عند آية رائعة في سفر هوشع بتقول خروجه يقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. يعني الرب بيعمل زيارات وخروجه يقين، يعني أكيد هيحصل 100%. يأتي إلهنا ولا يصمت، حتى لو بان إنه متأخر اتأكد إنه وقته مظبوط جدا. أصله لما يجي بيغير الأزمنة من ليل لفجر جديد، لأن حياتنا سلسلة من المواسم، موسم راحة وموسم رياح شديدة. بس العجيب إن في عز المواسم الصعبة إلهنا مش بيسيبنا أبدا، ويأكد إنه جاي بموسم الراحة، أصل في نهاية لكل ليل وهيشرق بنوره علينا. مثلا في إنجيل مرقس 6 عدد 48 مكتوب ألزمهم العبور للبحر ورآهم. يعني أنت متشاف، الرب مركز عينيه عليك وواخد باله جدا منك. زي ما جه للتلاميذ في الهزيع الرابع، صدق أنه هيجي ليك أنت كمان، وخروجه يقين. في لحظة القصة خلصت والعواصف هديت، خلص موسم التعب وابتدى موسم الراحة. هتسأل طيب ليه بيغير المواسم؟ الإجابة علشان يعلمني وأنضج، لأنه قال يأتي كالمطر، مطر متأخر. تعالوا نشوف أنواع المطر. المطر المبكر هو في بداية الزراعة في الخريف لتجهيز الأرض، أما المطر المتأخر بيكون في نهاية الشتاء وبداية الربيع علشان ينعش الثمار اللي طلعت ولسه ما ظهرتش. يعني لو المطر المتأخر مجاش في نهاية الشتاء، تعبك في الزراعة طول السنة ضاع، هتخسر حصادك اللي انت مستنيه. زي ناس كتيرة بتقول صليت وتضرعت ومش شايف حصاد، دي خطة إبليس لينا. بس كلمة الله مختلفة، اسمعني وصدق تعبك مش هيضيع أبدا. مكتوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. آمن وتنبأ وردد، هحصد باسم يسوع نتيجة التعب زرعتي وصلاتي لأولادي ومشكلتي. استقبل الغراف من الرب إلهك النهاردة، بيقول المطر المتأخر جاي، هتكون خدمتك مثمرة، صلاتك مش ضايعة أبدا، السماء شايفة وبتسجل. ازرع بالبركة حب، ارحم، اغفر، احتمل، اخدم، هتحصد النتيجة بالابتهاج والفرح. دي رسالة لحد، اوعى تنسحب ولا تبطل صلاة. في قصة حقيقية نفسي أحكيها تاني عن واحدة دخلت الماراثون للسباحة، وبعد 15 ساعة من العوم كان في ضباب وكانت مش شايفة قدامها، فافتكرت إنها تاهت وقررت الانسحاب ووقفت عوم. والصبح لقت إنها كانت قريبة ووصلت للشط، ولكنها خسرت لأنها يئست وما كملتش عشان مش شايفة. وده اللي إبليس بيعمله علشان يفشلنا. أوعى تفشل وتسمع لصوت إبليس، اوعي تيأسي، كملي المسيرة حتى لو مش شايفة نتيجة. صدق وسمع نفسك، اؤمن المطر المتأخر جاي وهيحول موسم حياتي لإثمار دائم. انت وتنبأ، صدقني كل مرة زرعت غفران واحتمال وصبرت علشان الرب، مش هتخسر أبدا، بالعكس هتحصد بركات إلهية وكمان أرضية. اوعى تنسحب وتوقف خدمة، كمل اللي بتعمله واستقبل الأمطار. حتى لو محدش مقدر تعبك واحتمالك، الرب بيقولك أنا عارف تعبك ومقدره جدا، وشايف دموعك اللي بتبكيها طول الليل وحدك، أنا حاسس بيكي. اعرفي انك مش لوحدك، انا معاكي يا محبوبتي. كمل، اوعى تنسحب من السباق، كمل في صلاتك وتنبؤاتك للعظام اليابسة، كمل انتصار وصبر. عارف ليه؟ لان رب الجنود هو معاك ومتقدمك وهيكافئك وهتحصد وهتمتلك عجبا. الرب بيقولك انا ارى وقد سمعت، وقفتك عن بيتك وعن أولادك غالية عند الرب جدا. وتأكدي إن خروجه يقين كالفجر وجاي بالمطر المبكر والمتأخر ليسقي أرضك وحياتك وكل ما لك. صدقي. آمين.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. أنا جاي النهاردة ومعايا قصة جديدة جميلة بتقول في أحد الأساطير إن كان في معبد ذهبي جدرانه كلها مصنوعة من الذهب، ولما كانت بتشرق الشمس على المعبد ده كان بينور بطريقة غير عادية، وكمان كانت الجدران دي فيها مرايات كتيرة جدا، آلاف المرايات الكريستالية، فكل واحد يدخل يشوف نفسه آلاف الأشخاص مع أنه هو شخص واحد في الحقيقة. ومرة دخل كلب المعبد ده، طبعا دخل بطريق الغلط، دخل المعبد فبص لقي نفسه في آلاف المرايات، بص لقي قدامه آلاف الكلاب، فاتخض وبدأ يغضب وبدأ يكشر عن أنيابه وبدأ ينبح لأنه متضايق. مين دول؟ مين الأعداء دول اللي دخلوا واقتحموا حياته؟ ويلا فكر انه يهجم على كلب من الكلاب دول، فطبعا لما قفز بص لقي الكلاب اللي في المراية بتقفز عليه، فقفز بشدة فاتكسرت رقبته ومات. بعد عدة سنوات، يعني مشت كام سنة، دخل كلب تاني نفس المكان، فبص لقي المعبد مليان بالمرايات وبص لقي فيه كمان آلاف الكلاب، فالكلب اتبسط وبدأ يهز ديله، وإنجاز التعبير بدأ يضحك لأن لقي مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فكل ما يهز هو ديله يلقى كل الكلاب بتهز ديلها، واتبسط إنه لقي أصحاب في المكان ده، فكان يغيب ويجي كل فترة يجي عشان يشوف أصحابه ويسلم عليهم. عايز أقولك إنه رد فعل الناس هو انعكاس لفعلنا إحنا، فأنا لو أنا واقف في المراية الحركة اللي أنا هعملها هترجع لي مرة تاني، كل فعل كل سلوك بعمله في الناس هيرجع لي كرد فعل منهم ليا، كل كلام أنا هقوله عليهم هيرجع لي كإنعكاس. عشان كده الرب قال في متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا هكذا أنتم بهم. عايز الناس تحبك حبهم، عايز الناس تسلم عليك سلم عليهم، عايز الناس تحترمك احترمهم، تصرفاتهم وسلوكهم هو رد فعل ليك. تعال شوف في روميا بيقول بعض الحاجات كده بسرعة، في روميا 12:10، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، وفي روميا 12:16، مهتمين بعضكم بعضا اهتماما واحدا، وفي روميا 15:7، اقبلوا بعضكم بعضا، وفي روميا 16:16، سلموا بعضكم على بعض. مهم قوي العلاقات، ومهم قوي ان احنا ما نكسرش العلاقات، ثروتك هي العلاقات، ومحبتك للناس هيخلي الناس تحبك. يا رب ساعدنا نحب الكل ونحتضن الكل ونقبل الكل في اسم المسيح. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكو إن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. اللي حصل إنه كان في أمر مخوفني جدا قدام ربنا حطيته، وطلبت منه إن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد، وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنت من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك. ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ، في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق، كلنا عارفين القصة دي طبعا. وهي الصغنونة بقى بتحكيها حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعت لي تالت رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صاحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون، خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب وكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده، لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتحي الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي انتي بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل اطمنا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حل، مفيش زيك. الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون مجاهرين بيه بنعلن سلطانه وحضوره. ليس مثلك يا رب ولا لمثل أعمالك، ومفيش غيرك عظيم وقدير، ليك وحدك العظمة والقدرة والقوة. ونفتكر مع بعض الموقف بالآيات، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. انت محتاج تعرف مين عدوك. احنا كمؤمنين عندنا اثنين أعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الأنا، هو الذات، هو الإنسان العتيق. وزي ما بولس قال فأحيا لا أنا، أصلب الذات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز أسلط الضوء على العدو الخارجي، على إبليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف ايه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا في كولوس 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الاقدام. احنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. ايوه ابليس عايز يبتلعك، لكن هو مش اسد، هو ملوش قوه وملوش سلطان طول ما انت عارف الحق. ابليس تحت الاقدام، خوفك من ابليس بيديه سلطان في حياتك. يا ابليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح ويوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب، كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش أي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعية 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، في عدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد 2 يقول لأن الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض. وتعبير ملك كبير أو عظيم استخدم لوصف سنحريب في أشعياء 36 عدد 4. ليه؟ لأنه كان مرتبط بالتفوق العسكري والسيادة والقدرة على منح المعاهدات، فمن يحمل هذا اللقب لا يمكن أن يحتمل المنافسة. فهنا كاتب المزمور والمرنم بيقول إن الوحيد من يستحق هذا اللقب هو الرب مش سنحريب. فعلى الأمم أن تسبح الله لأنه ملك على الأرض كلها، الأرض كلها بما فيها البشر، وهو وحده من له السيادة. أما بالنسبة لشعب الله فبيقول كاتب المزمور يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي أحبه. فبيدعو الشعب لتسبيح الرب لأنه هو المحامي عننا من يعطي النصرة. وفي أيامنا في العهد الجديد يقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح لكل المجد إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، وأنه بيخضع الأعداء لما بيقول في فيليبي 2 لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بعدها بيكمل كاتب المزمور في أنه بيؤمر الأمم والشعوب للترنيم وتسبيح الرب، وبيستخدم فعل رنمه في صيغة الأمر أكتر من مرة. ليه؟ لأنه الرب هو الملك على كل الأرض. لما نعدي يا حباب في وقت إحباط أو حزن أو ضيق، ما يملأ قلوبنا بالأمل والفرح هو حقيقة أن يسوع المسيح الملك هو من له السيادة والسلطان، فيش حاجة بتعدي من تحت سلطانه. وفي يوم من الأيام هيجي سيخضع جميع أعدائه. نهاية المزمور يا حبايب بسأل نفسي وبسألك عزيزي المستمع أنك تفكر في الأسئلة دي، هو إيه معنى أن الله سيد وملك على حياتي؟ السؤال الثاني، إزاي أنا أقدر أعلن عن سيادة الله في حياتي؟ سيدنا الرب ممتنين لشخصك على كوننا أولادك، وبنعلن سيادتك على حياتنا يا رب، جايين نعيد تكريس حياتنا ليك علشان تكون أنت وحدك السيد والرب على حياتنا وأيامنا وكل ما أعطيتنا إياه. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: الشكر ليك
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: بولا انا مبسوطه قوي قوي ان احنا مع بعض النهارده.
2: انا كمان
1: في سؤال عايزه اساله لك. احنا في جيل دلوقتي بنختبر صعوبات كتيره قوي في حياتنا, او احنا جيل عندنا مشاكل, بنواجه مشاكل كتيره قوي, بنعطش ان احنا نبقى سعداء. كتير ناس من الجيل عندنا عايز يبقى فرحان, وبندور على السعاده بطرق كتيره قوي. ايه ادفايس او نصيحه ممكن تديها للجيل بتاعنا من اختبارك في الحياة, نمشي في السعادة ازاي رغم الظروف الصعبة؟
2: بصي, مفيش سعادة. انا جربت كل حاجة ممكن اي حد يجربها. سفر سافرت, بيوت اشتريت, لبس لبست, اصحاب عندي مش قادر اقولك قد ايه, اهل كويسين جدا معايا. مفيش حاجة انا ما جربتهاش, بس في حاجة واحدة كانت ناقصة مع كل ده, وكنت دايما بحس نفسي وحيدة, ان انا مكنش اعرف ربنا. كنت بقرأ عنه كتير, كنت بسمع عنه كتير, كل المؤتمرات كنت بروح احضرها, لكن ما كنتش عارفاه هو. ودي مشكلتنا, احنا بنفتكر ان احنا علشان بنقرأ عن ربنا, بنقرأ الكتاب المقدس, ان احنا عارفينه, لكن بيبان ان احنا ما بنعرفوش في وقت المشكلة. لو وقعنا ومش قادرين نقف, هنعرف ان احنا ما بنعرفش الله. بنعرف عن الله بس ما بنعرفوش هو. احنا مش في علاقة شخصية مع إله حي موجود وصالح, لان احنا ممكن نبقى عارفين انه في إله حي وموجود وصالح مع الناس كلها بس معي انا لا. فلو انا عيانة, طب انت سايبني ليه؟ لو انا حبيت واحد هو ما حبنيش او سابني, انت سبتني ليه ادخل في العلاقة دي؟ طب ما انت عارف. طب ما بنلوم دايما ربنا, مش بنحمل نفسنا اي مسؤوليه قرار غلط احنا اخدناه, واحنا اصلا ما كناش سالناه, احنا اصلا ما بنسالوش. ولو قلتي لواحده شابه زيك اسالي ربنا, تقولي طب ما انا سالت, بعدين تقولي طب هو رد, تقولك يعني ايه رد, هو ربنا بيرد؟ لا, امال انت بتسالي ايه؟ هو مونولوج يعني, انا بس سالت, ولا في ديالوج انا اسال واستنى رد ربنا,
1: او يقولوا حسيت انه ده اللي انا كنت عايزه اعمله,
2: او الباب المفتوح ده.
1: الباب
2: انا
1: المفتوح.
2: سالت والباب المفتوح, وانا سالت ربنا وقلت له يجي لابس الاقيه لابس حاطط ورده, الاقيه داخل عليها وحاطط ورده. هو ربنا ما بيشتغلش على فكره بالطريقه دي, هو مش واحد زينا كده بيشتغل. اعرف الاله الحقيقي, مش الاله كمان اللي احنا عملناه. يعني انا كانت مشكلتي في حياتي طول عمري ان انا فبركت اله كده, حطيته في مكان هو الله.
1: حطيتيه فبركتيه على مزاجي,
2: على مزاجي وعلى اللي انا بسمعه وعلى اللي انا شفته واللي انا شفته بقى. يعني انا كنت عيانه, طب ما انت السبب, طب ما هو مين السبب تاني, طب انا ذنبي ايه, طب انا اشمعنى, عارفه ازاي. فانا عملت اله مثلا غضوب, اله مش هيحب الا القديسين, وانا مش قديسه. يعني مثلا انا كان بيلفت نظري قوي واحده قريبتنا عملت رهبه, وكانت مرتاحه وتيجي عندنا, احب اقعد معاها, الراحه السلام, وانا طبعا في العالم وعندي كل حاجه وما عنديش سلام. فكنت بقوله طب اشمعنى اخترتها هي وانا لا؟ يعني احنا مش عارفين شخصيه الله, فاحنا دايما نحمله مشكلتنا ان هو سبب, ولو مش هو سبب طب انت ليه سمحت, عارفه ازاي. فبنخش في الدايره دي, بنخش في تعاسه مش بنعرف نخرج منها, لان احنا فكرتنا عن الله غلط. اصلا الاله الصالح ممكن يبقى صالح مع غيرنا بس مش معايا انا. انت سايبني ليه؟ انت ما بتجيبليش عريس ليه؟ انت مش عارفه جبت لمين ايه؟ طب وما فيش فايده اما تقولي اي حاجه اي حد يقتنع. وانا اول واحده ما كنتش مقتنع لغايه لما قابلته هو, وهو الاقنعني. فيش حد يقدر يقنعك بالله ان هو حي وموجود وصالح الا هو.
1: طب ازاي ممكن انا كشابة أو شباب اللي بيسمعونا النهاردة, إزاي ممكن نختبر علاقة حية مع ربنا أو نختبر إله الصالح ده؟ إيه الخطوات اللي أنا ممكن أخدها في يوم إن أنا أبتدي المشوار ده؟ عشان كتير مننا بنقول طب لا, إحنا فعلا أنا فعلا عايزة علاقة مع ربنا, أنا فعلا عايزة أختبر الإله الصالح اللي أنت اختبرتيه في 30 سنة اللي فاتوا دول. مش عايزة مشواري يبقى 30 سنة, أنا عايزة أختبره دلوقتي.
2: بصي احنا بنختبر انه الاله صالح، وانا مش واعظه، حاجه واحده بس اتعلمتها من اختباراتي بالسنين الثلاثين سنه اللي فاتت دول، من امراض ومن محكات كتير قوي قابلتها في حياتي، اختبرت انه صالح بالالم. انا مش قصدي طبعا انا اخوف الشباب انه انت هتتألم،
1: هتختبر مجد وصلاح ربنا بس لما تتألم.
2: انت لو انت متألم النهاردة اعرف انك انت مش هتخرج من الألم ده الا لو قابلته. مفيش اي حاجة، ما تدورش على سفر لانك هتسافر وترجع هتبقى زي ما انت، ما تدورش على تخلص، لا دي انا مش مبسوط منها طب اشوف غيرها اكيد هبقى مبسوطة من. لا، المشكلة مش في الناس، مش في اللي بره، المشكلة فينا احنا، في اللي جوه. احنا لازم من جوه نتغير بالروح القدس اللي بيسكن فينا، ندرك صح ان احنا امنا مؤمنين بالمسيح، ساكن فينا روح الله وهو بيغيرنا من جوه. التغيير من جوه لبره، فبره هيتغير. انا كل حياتي اتغيرت لما ادركت انا مين في المسيح، انا قيمتي ايه، انا قيمتي دمه اللي اتسفك علشاني، مش قيمتي ان انا بنت ناس فلانيه ولا انا معايا ايه ولا انا سافرت فين ولا انا درست فين. كل ده ما ادانيش ولا حاجه.
1: انا بخبرتي طبعا الفرق انه 30 سنه و10 سنين، بس اختباري مع ربنا ان انا فعلا كنت في الاكتئاب. يعني ناس كثيره قوي كانت تبص عليا وتقول لي، انا فاكره حتى كنا مع بعض انا وانتي مسافرين من 10 سنين، كنت عارفة ان انا بتحارب، كنت بكره نفسي، وكنت حاسة ان انا حياتي مليانة دمار رغم انه ما كانش في حاجة نقصاني. وكنت قلتي لي لما تعرفي قد ايه ربنا بيحبك، مش هنسى الجملة دي، قلتي لما تعرفي قد ايه ربنا بيحبك يا ميليسا هتختبري الشبع الحقيقي وهتمشي في مشوار مليان شفاء. لما ابتديت اكتب جمل قد ايه اذا ربنا انت شايفني ازاي، ابتديت اكتب حقايق عليا جبتها من الكتاب المقدس او جبتها من whatever، انا حلوه، انا مستقبلي في ايد ربنا، ابتديت حتى لو انا مش مصدقه اللي انا بكتبه او مش مصدقه اللي انا بقوله، لاحظت قد ايه في قوه في الكلام. فكنت بعمل زي اللي انت تقولي ده، ان انا اقعد قدام ربنا واقول له يا رب انا struggling او بحارب في كذا وكذا وكذا وما عنديش شبع. يعني انا اكتر واحده يعني يمكن كشابه بقول عندي حاجات كتيره قوي، يعني أصل زي ما أنت كنت بتقولي أصحاب، علاقات، عيلة حلوة، ما كانش عندي سبب معين إن أنا أدخل في الاكتئاب والناس تبص عليا وتقول دي أكيد البنت دي عندها كل حاجة هي عايزاها مش ناقصة حاجة. بس الحقيقة هي أنه كان ناقصني إن أنا أختبر جمال يسوع.
2: أنت عارفة أنا إيه أكتر حاجة اللي خلتني أدخل في العلاقة مع الله وأبقى مكتفية بيه ومش عايزة أي حاجة غيره؟ انه حبيني زي ما انا. واو. حسيت ان انا استحقيت انه الله يحبني، وانا كنت شايفه ان انا لا استحق، وبصراحه انا ما كنتش استحق، لكن هو حبيني زي ما انا. ما كانش حد بيحبني زي ما انا، ما حدش قبلني زي ما انا، كان لازم دايما اتغير واخد وش مش بتاعي. لكن لما حسيت ان انا مقبوله باللي انا فيه، بالرغم من اللي انا الخطايا اللي انا كنت بعملها، هو حبني ومستعد ان هو ينسى كل حاجه. ازاي ما احبوش هو؟ انا بختاره اول قبل اي حاجه، قبل اي حاجه، قبل اي حد. هو ده الحل،
1: هو ده الحد، حل للسعاده،
2: ان انا اعرف،
1: ان انا اعرف،
2: اعرف واعرف قلبه حقيقي، مش اعرف عنه من الناس او من اي حد، أعرفه هو منه هو.
1: أنا ساعات كنت بقول لربنا ماليش نفس أروح الكنيسة، ماليش نفس أروح اجتماعات، ماليش نفس أقرأ في الإنجيل، ماليش نفس أسمع وعظ وأسمع ترانيم، وحاسة نفسي قليلة قوي، ولو أنا ما عملتش كل الحاجات دي أنت مش هتيجي تقابلني. لحظة حصل إنه أكني كنت واصلة لآخري ومش نفسي أروح أي حاجة. ومش هنسى ماما قالت لي لو انتي واصلة لآخر كده في اجتماع بيحصل ما تروحي، كان يوم سبت من 10 سنين. قلت لها مش نفسي، خلاص استنزفت، مش قادرة ان انا اجرب اروح اجتماعات تاني، ومش قادرة اسمع حتى روحي الكنيسة، مش قادرة اسمع. بس قررت اجي على نفسي واروح الاجتماع ده، واختبرت روح القدس في الاجتماع ده، وده كان مشوار تغيير في حياتي. بس لما الناس يجي تقول لي ازاي ابتديتي مشوار ده، بقول لهم ادوا فرصة أخيرة لربنا، قولوا له ان انتوا واصلين لاخركم وادوا فرصة لربنا، وفي الفرصة دي هتختبروا قد ايه هو صالح وهيقابلكوا فين ما انتوا واقعين. وده اللي حصل معايا. الايه اتغيرت تماما لما قلت له مش نفسي اروح اكتب، مش نفسي في الكنيسه، مش نفسي اقرا حتى في الانجيل، بس بصيت لفوق قلت له انا جايبه اخري. ولما قلت انا جايبه اخري اكن ربنا قال طيب انا دلوقتي ممكن ابتدي اشتغل.
2: اله البدايات الجديده بصراحه، مش مضطرين ان احنا نعيش تعبانين. اديكي انت بسنك وانا قدك مرتين، احنا مش مضطرين نعيش تعبانين. في اله صالح عظيم مستعد يدينا بدايه جديده، بدايه نظيفه.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

في ميخا 7 الكتاب بيقول كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. يا رب احنا بنباركك جدا يا رب، بنعليك لأنك إله خلاصنا، لأن يا رب فيك كل يا رب رجاء وأمل. يا رب أشكرك لأنه إذا سقطت أقوم لأنك نور لي. يا رب أشكرك جدا لأنك في حياتي. بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب اللي بتسند وقت يا رب ما يبقى فيه تحديات. أنت يا رب اللي بتشبع يا رب. يا رب ادينا أن احنا نرفع عينينا عليك ونقول كده مع الكاتب: إنني أراقب الرب. وكأنه في نقطة كده بتحول سير الزمن وبتغير كده أيامنا، هي إني قررت أبص عليك يا رب، قررت إن أنا أرفع عيني عليك وحدك. ولكنني أراقب الرب وأصبر لإله خلاصي. يا رب ادينا ننتظرك، ادينا يا رب إن احنا نستناك كل يوم في حياتنا، ادينا يا رب ان احنا فعلا فعلا يا رب نتمسك بيك انت. ونقول كده: لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم. يا رب بنقع كتير، حياتنا مليانه تحديات، لكن يا رب بنتمسك بيك انت. اذا سقطت اقوم، واذا جلست في الظلمه فرب نور لي. أشكرك لأنك نور لي. أشكرك يا رب لأنه ينفع أجري عليك واستخبى فيك، ينفع يا رب أجد راحة لنفسي عندك، ينفع يا رب أرمي أثقالي عليك. أنت قلت كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب أشكرك لأنه فيك ملجأ، أنت برج حصين يا رب، بينفع نستخبى فيك، نجري عليك انت. يا رب خلي قلوبنا كده تعرف تميز صوتك، ودنا تعرف تميز صوتك، نعرف كده زمن افتقدنا وسط يا رب زحمة كتير وجري كتير قوي في الحياة، لكن نعرف يا رب لما بتخبط على القلب يا رب مش هنقسي قلوبنا، لكن هنفتح ليك، هنرحب بيك، نستمتع بالعشرة معاك، فنكتفي بيك يا رب، فنتملي من جمالك، فنعرف نقولك مفيش زيك.

يا رب بشكرك، بشكرك جدا يا رب، لأنه عندك راحتي، لأنه رب كده الكتاب بيقول ويكون على اسمه رجاء الأمم. أشكرك لأنه في اسمك رب في رجاء، في خلاص، في أمل، في يا رب كده اسم أجري عليه وأتمنى، لأنه اسمك برج حصين.

أشكرك يا رب جدا. في ميخا 7 بيكمل بيقول كده من عدد 18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم، اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. مفيش زيك يا رب، أشكرك من أجل أنك بتصر يا رب الرأفة، بتصر أن احنا يا رب كده نيجي عند رجليك ونطرح أثامنا، بنعلن احتياجنا ليك يا رب. كتير كده بنجري الناحية التانية، بنبعد عنك، لكن يا رب مفيش أحلى من حضنك يا رب. أشكرك لأنك غافر الإثم وصافح عن الذنب، وده وعدك يا رب. جاي يا رب كده بقولك محتاجاك جدا، وإن كان في قلبي خطية يا رب رعاها كتير، أنت بتخلص، أنت عندك يا رب خلاص وفدا كثير. أنا بطلب مجدك.

يا رب ليك كل سجودنا، ليك كل عبادتنا. يا رب إذا كان عندي حاجة أقدمها لك فهي قلبي، هي سجودي ليك. لأنه نفسي تعلقت بك، يمينك تعضدني.

يا رب كده جايين نقدم نفوسنا ليك يا رب ذبيحة، مش عشان أي حاجة رب إحنا عملناها ولا هنعملها حلوة، لكن يا رب لأنه أنت دفعت ثمن غالي قوي يا رب، جايين كده بنقدم كل ما فينا رب، وبنتوب يا رب عن كل مرة نسينا الوعد يا رب، ونسينا إنه كل مرة بنجري عليك يا رب أنت بتقبل بإيدين مفتوحة، كل مرة يا رب بنعترف إن إحنا ضعاف أنت بترفع وتقيم يا رب،

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه انا وانت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثه انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شويه بشويه، بتبيع لك السن في علبه شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شوية، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 94.
2: يا إله النقمات يا رب، يا إله النقمات أشرق، ارتفع يا ديان الأرض، جازي صنيع المستكبرين. حتى متى الخطاة يا رب؟ حتى متى الخطاة يشمتون؟ يبقون يتكلمون بوقاحة، كل فاعلي الإثم يفتخرون، يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميراثك، يقتلون الأرملة والغريب ويميتون اليتيم ويقولون: الرب لا يبصر وإله يعقوب لا يلاحظ. افهموا أيها البلداء في الشعب، ويا جهلاء متى تعقلون؟ الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع العين ألا يبصر؟ المؤدب الأمم ألا يبكت؟ المعلم الإنسان معرفة، الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك، لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة، لأن الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه، لأنه إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمي القلوب. من يقوم لي على المسيئين؟ من يقف لي ضد فعلة الإثم؟ لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت: قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هل يعاهدك كرسي

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لما المساعدة بتتقدم من أطفال لحد أكبر منهم بتكون حاجة على قد ما هي غريبة لكن بتكون حقيقية وجميلة. ولدين عندهم 11 سنة أخذوا قرار بدون تردد إن هم يساعدوا ويتر شغال في مطعم. في صاحبهم كان موجود معاهم طلب أكل معين لكن الويتر جاب أكل غلط، جاب الأوردر غلط. طبعاً الولد صاحب الأوردر مرديش ياخد الأكل واعترض جداً إن هو حتى يقبله أو حتى يدفع ثمن. وصاحب المطعم كان عنده رأي تاني إن الويتر هو اللي يتحمل نتيجة غلطته، إن هو اللي يدفع حساب الأكل اللي الولد طلبه وإلا إن هو هيترفض، ودي قواعد الشغل. ولأنه الويتر ولد غلبان قوي ومش معاه يدفع حتى المبلغ بتاع الوجبة اللي طلبها الولد، الأصحاب فكروا فكرة حلوة قوي، فكروا ان هم يساعدوا الويتر ده لان هم سمعوه في مناقشته مع صاحب المطعم ان هو ممكن يترفض. طلبوا من صاحبهم ان هو يدفع ثمن الاكل لكن صاحبهم رفض تماما وقال لهم انا مش هتحمل نتيجة غلط حد غيري. الولدين قرروا ان هم يجمعوا من بعض فلوس ويدفعوا للويتر ثمن الاكل. الولدين صمموا ان هم يساعدوا الويتر وقالوا له احنا مصممين اننا نساعدك. قال لهم بصراحه انا مش معايا فلوس اقدر اقدمها لكم او ادفع ثمن حتى الوجبه اللي صاحبكم طلبها. قالوا له بدون تردد احنا عايزين نساعدك واعتبر دي هديه صغيره مننا. حقيقي هم مش اطفال في الموقف ده خالص، على قد ما هم قدموا محبه حقيقيه من قلبهم وكان قلبهم مليان رحمه. موقف ما تتوقعوش من اطفال قوي في السن ده ان هم يكونوا مدركين ان هم يعملوه او يقدموه كمساعده لشخص. تتوقع الموقف ده او رد الفعل ده من حد كبير. بعد ما قدموا المساعده للويتر، الويتر كان مصدوم قوي بس في نفس الوقت كان فرحان وفخور بالولدين اللي قدموا له مساعده. شاف في الاطفال دول بني ادمين حقيقيين قلبهم مليان رحمه. يمكن الكبير ما يكونش موجود في رد الفعل ده بتاع الأطفال، وحقيقي لو ما رجعتش قلوبنا زي قلب الأطفال دي فساعتها هنكون خسرانين كتير. وبصلي من قلبي حقيقي إن ربنا يدينا قلب الأطفال. وفي الآية اللي بتقول الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بصلي من قلبي إن إحنا نكون كلنا زي الأطفال اللي بتقبل وبتطيع وبتسمع كلام ربنا علشان نقدر نخش ملكوت السماوات.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا. أنت مش من العالم ده، أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقول لك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا. واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم ارضي، من مملكة اخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة ان احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن انا ارسلهم الى هذا العالم برساله النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في روميه 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. احنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الارض، احنا كنزنا في السماء، احنا البنك بتاعنا في السماء. احنا محتاجين نستثمر وقت ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

يا رب جايين لحضورك، جايين نتقابل معاك، جايين نبارك اسمك، جايين نسبحك. ملك السماء، سيد الأرض كلها، بنعظمك، نديك المجد اللي يليق بيك، وحدك مستحق.

مختف، أنت القدوس للأبد، أنت العالي في وسطنا، عالي في وسط تسبيحات شعبك، تسكن وسط تسبيحات شعبك، لأنك أنت يا رب وعلي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا رب أنت عالي ومرتفع قدير، ليس مثلك.

رب مستحق وحدك العبادة والسجود، لأنك العالي. أمامك الجبال تذوب. هاليلويا هاليلويا، بنرفعك بنعليك. أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

يا رب احنا بنعلن يا رب ان انت السيد المسيح يسوع هو الرب فوق كل شيء وفوق كل رياسة. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان

يا رب بنعلن انه انت يا رب اللي في ايديك كل حاجة يا رب، وبسلطانك يا رب احنا بنعرف يبقى لينا حياة يا رب. بشكرك يا رب عشان الحياة اللي انت حطيتها فينا، بشكرك يا رب لانه ليس لأحد غيره الخلاص، مفيش غير من خلالك انت الخلاص.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إنه الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية، حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجه في الآخر اكتشف ان كل ده راح. فقال فمع انه لا يزر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة، الا اني افرح بالرب. انا اكتشفت ان فرح الرب اللي جوايا بيخلي انه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت حياة برة شكلها ايه، ما بتؤثرش عليا، لان انا فرحان بالرب. في يوم من الايام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها انه كانت الابواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس ارادتهم، يعني انت قاعد حاسس ان كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت تصحى في يوم كده لان كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما انت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب انه في يوم الاحد والابواب مغلقة، جاء المسيح ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم ان البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الانسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم ان الابواب ما اتفتحتش. وده اللي انا عايزك تختبره النهاردة، انك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. انا مش مستني حاجة تفرحني، انا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، انا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان او ما اتفتحتش، اترميت في الاتون النار انطفت ولا ما انطفتش، انا فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم، انك تعرف انه ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

0: جلجثة.
1: يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

محتاج منك حاجة، بس نكون بنعرف نعبدك في كل وقت وفي كل ظرف. علمنا نعبدك وقت المرض، علمنا نعبدك وقت الألم، علمنا نعبدك واحنا عندنا فقد. علم قلبي يا رب انه يعرف يتبعك ويتكل عليك في كل وقت. علمنا يا رب انه حياتنا معاك ما تبقاش مواسم، علمنا يا رب نجيلك بضعفنا.

املينا يا رب من حبك فنعرف نمشي كل خطوة في حياتنا معاك. علمنا يا رب نعبدك بكل قلبنا بكل فكرنا وبكل قوتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك ونديك مساحة تيجي بحبك وتيجي بسلطانك في حياتنا. علمنا يا رب نقعد في محضرك. يعني يا رب في محضرك لينا يا رب حرية.

رب نحطك انت فوق كل شيء. علمنا يا رب انه دايما في حياتنا انت تكون عالي جدا فوق كل حاجة، فوق يا رب كل ظروفنا، فوق كل احوالنا. صلاتنا يا رب النهاردة انه نتعلم في حياتنا نختارك انت، نختار نتكل عليك، نختارك انت قبل اي حاجة تانية. بصلي يا رب لكل حد بيسمعنا النهاردة انه يعرف ياخد الخطوة دي معاك، ولو اخدها يا رب يعرف يكمل بقوة من عندك انت. تيجي يا رب بقوة فتساعدنا يا رب نمشي الطريق معاك، نعرف يا رب نعبدك في حياتنا، نعبدك يا رب في شغلنا، نعبدك يا رب في بيتنا، نعبدك يا رب في كل علاقاتنا. آمين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الإطلاق هي أن يسوع المسيح قام من الأموات. عشان يسوع قام من الأموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من أهم أساسات الإيمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو أنت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وأنت مش عارف تمشي في أي طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ أساس إيمان كل شخص مسيحي حقيقي هو أن يسوع المسيح